الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli Hristiyanlar, maşallah kanı hiyatam kanı basılıp şuna akhanı Massarna efiri aymuri teyolu peridaj Peridajda Oşu Ahmedov Anzor Değerli bosu ilah halda Kur'an Şuan a'udhu billahi minashaytanirracim Ve zekir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Хиехам бия бакала хиех меха иман дорж болшнага пайди уйт. Дала овши пайден халдаштрум хакадеш тяхняк бешарх дойлвая. Дала шарез оч волхумана буктуш гейн дол шарех дойлвая. Хоме бусу бежери жери. Вайна хинтат эду ош халдаштрум терх. Зул хиджа ош бол бутбу. Хинт вайн шиен чуах чак бу ош бол бутта. Зул каада ош бол бутбу. Зул хиджа бутбу бутбу хуни алича. إذا شين شو حجد يخش بالبطبو إذا الحجة أوش بالبطة دا القرآن شو حاخن باش بالا أشهر الحرم ألدرس البتنا الشيخة بطبو إذا بيقباتخ شين شو ظلم دارا تمش براء هم ديخ كان دولش إذا الحجة أوش بالبطة شين شو حا دز دين واش دولش شي حق أحا بايمر عليه الصلاة والسلام قاستن حديث دالنا وقر دو قيش لش عمل شل دين واش دو أهل حرام بطبوط بو إزو الحجة إزو الحجة أولش بوش بالبطة شين شوحة عرفات أولش دول ددولش بالبطة بو إزا إزو الحجة أولش بالبطة شين شوحة غربان دين واش دولش بالبطة بو إزا أي هوق زو الحجة بطاها دقو وسمو ييش همش دو نسلوش شا بتنش بقر بريحا شيتو البط بو زو الحجة بط زو الحجة بط عباد شل تحت ابوش بط محرم شر حلخر بط بو هينز وين مسيخ دادال شا زو الحجة اوش بولا بط قوش بو وين مفتياتي حا بلقل دير دو بلقل حلخر دي مطول نقدو ويا تخنا دار مقلحا سمو ييتي تا إدين وشا تقاتش ورشت ده الله شنري ده الله لك إرن ده الله إشتوينا مفتيات وبلغل دين دوش دين أشكاها إبولور بو إذا داس خوش خل چان وين خور دو إزو الحج بتنشا ده الله وين خاق دي زرك هدو مثلا أقر حلخر نقا محرم زو الحج زو القعدة إقبوت دو رجب أوش بولبوت إبئبوت أشهر الحرم إحبو ده القرآن شاح شي حقاح فلا تزلموا فيهن أنفسكم أل أتشوح ظلمش مديلوش أل هو بتنشكاها حتى لا بصوب دين دالي دين دا قرآن دو ساد ويسان فايمر عليه الصلاة والسلام مكة ها نزام دا قوات دالي دينا هر بتنشت أبيحكن شينا تأمش سوسا بيش غوشي تشيرش سوسا يش تارا ليرن بيش خلا إشتا حغين دول شارح بو زو الحجة أوش بالبوت سلت إحا وما قالر شرط إحر بوت بو إذا شين شوحا بايمر عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة تحلقت عن دين وشيخاء دين وشمداتا دالنا شين شوح عمل دقيشة هو دين وشل ألا حغين دول شارح دو أي العشر زو الحجة زو الحجة بيتا حلخرة إتدى ألا زو الحجة بيتا حلخرة إتدى أتشوع يشر يشر عمل يلا دوق عمل يش ما يتشع ألا أخصوها بشا تتبو إلا خطن هون دي ألشا أتزامن قحا بايمر عليه الصلاة والسلام حيغ مش بشا أقرش أو دوش در كوخلا غاز واتخلق غاز وات وين مخارات وان بو ارا ولا مس وساني بش غاز وات وان خلوش وستا لزو ميجي يو ميجي يوق و اي غاز وات ها خزني سنقيرن بو ادمنا او قرش او قيوش خلشت هما وان بو دلا شتر بش بك هول يلس بني خيرشون يلس بني خيرشون دا لا حق صوت دي دشون بوخشا بيدن دو وي تيجي دغر استمي دغر تيجي هات وانبر وي نولر خلاح بوخشا إش دوت شغلشا إش سطر بولي كيرا رمد ها بولي شهد وان بيش الله تعالى سندرا تيرا قيات ميحا اقرش او دزدي غاز وقت خلا والما بلا المسوق انواش جاتش ديش او قوزقا اتتاقا شفاعت دايش وشخير او غاز وقت عويلشن تي لاتخ وحقوش داتا جاتش ديش بيه بوخشا دائما اسيل الشي سندرا تير شاي كوارتا ها اقر دزني غاز وقت دول ديرا هر حديث حدالين شينا ها بايمر صحابش تت بولق
دل دقيش عمل دين وش مداس هو دين وش الله إلا هو زول حجة بتحلغر دين وش حقيت شينا ها تار خطر خواتنق ولا جهاد في سبيل الله غاز وتحقا هي قرده سيدي الإيرش عليه الصلاة والسلام أز دين وش كح عشر عمل الله دز إلشا بايمر جواب مود الله وما سارا أولي ديشتو ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء غاز وتعارى والقحية قر مدى تحونا أت إت دينا يشف العمل عبادة للدزة تحق ونخوتر قال شي ديغ ثاني غاز وتي ونائزة شي ديحني غاز وتي حجينتو أتا شنخ تعهما تعاتي دينا أي غاز وتعتو ديح دول ديحني إيشا إيشا ديل دو عنوك حوزين دو إستيقاح دهاقل غن إبوخ إتقوناك شنخليح إقوناك وزوو ويشت غاز وطن وغن وإنيق وات يا غاز وطن أحش حاجي نيق وات هو دينوشك عمل عبادة دش الله بوق بوه بش ألق يا ربنا وزن دي مدوقم دو أولي وغول ويلش أخ ويقع مسار قح ديلا مات دو إدينوش هو دينوش دو إشه هو دو إز دينوش قح دادية زرق ألا وي مسار سمو ييش حال دو قزي قح مسار سمو ييش حال ويما ألا را زول حجة بوتبولو شنا وين بلقل دير دو إذا الحجة بتقول بس هو حديث حقني جا عمل الصالح الله ديك خليش العمل عل علم ناقة بلقل هردو السدسدو ملخو ديكم ناق أدم صودالر أت إت دين توحة ملخو ديكم ناق صودالر مارنش قابل أيهون مارنش قوبة قرآن دق ديشر ساق دق دهقر مصلحة الدرق انت إروالر بايدن مل دو أرخيش خلدوش قرقرلوش خيتر صنعش تغنت أوه وغره هنز ويا مثلاً جماعة لامز حق وحشنا حق دوق ويا شاعت شو حدين دو لامزا تحيال يحونا اه جماعة عدين دو لامزا تقاي ورغز يليون قولي يال ألسم يشخل وش وستاقه شاع لامز سدش جماعة لامز دا مغيرتي زون داش ألسم يلي قولي إشتا قيش دين وشكا يولشلا ألسم يلي أت دين وشكا تون دير إت دي شيخ عدير مدايش أدام أت إت دين شوحا ملاج أوغا أحيي غيرت ديك عمل عبادة ثاني صودو الغير تشا حلغا نك إدو تلت يح إزو الحجة بيتا حو دعوال بيش دع مسال لنا ورشة دي حلغر دو ألا وان بلقل دح ليك إذن دي حلغر دي دو أولي وان بلقل دو تحدي مفتيات يح بلقل دين شو دي حلغر إس دي بخ دي دعدي على إس صور دينا عرفات دي دو إهو دي دو مسال نخا أديش دو شر شو عدلش دل قبعة قوس بخادي أن شو أقدر دز دو عرفت ده وهي مش بس زمان شو ها ويا يش ليلة القدر بيسيو ليلة القدر بيسا شر شو ها أقدر يز بيسيو إذا إشت بيش نشأ أقدر يز ليلة القدر خلال سنة دين نشأ أقدر دز ده عرفت ده دو عرفت دتنا هند الله دو حج دخ بغم بو بصل بجري يجري شش حج دخ زمان كها ات حج دخ كان اركان شيخادو يدري جيتك بغم بو حج ويا عرفت اورسوس متع قول بلر ات عرفت اورسوس متع قول بلر تند عرفت دي الله تنخ اي عرفت دي هدن انت اوغر دق ادم غوش قيت شو متيجو اذا أتس عرفت دينا عهو دنيا تحا مل أتيجي بغا بان غوش قد خلدو إميل غوش قد أدما تير مصيري عال شو تعيو ديلي ديخر ديلي قودر ديلي توجر برق خدولش دقنش دولخش أتسي دعقول درستو الأدما بوجه برقيك أي دوخرش دوح إهرامش ديخكنا زودري دوخرش بيحكم بات إش برقيتك دعقول بيلا أقر دق دعنش دش دول ددو إذا أقر دق دال قهيتم بش دول ددو إذا أقر دق دال قهيتم أحبش دول ددو إذا أقر دق جيوشة بحق البش بش نع جيوشة الحلب غش دول ددو إذا تندرى عرفت دي فدو خاديش دو إمت دو خاديش دو أتزول حجة بتشو حدو إذا أتعرفت دينا ها حجت بغن بولش بولش نا حج دوخش بولش انا مرقوبر ده تار اتعرفت دينا ام حج دوخش ووش تح بولش بولنا خنا مسانا ات دينا مرقابر چه دين سنة شخ سنة دو هندو از الچا مثلا پیامبر علی علیه الصلاه و السلام احتسب على الله ان يكفر سنه التي قبله وسنه التي بعده شاد وقدو

عرفات دينا عدالة شين شرق إنواش جاتش داري ألا حالت عدغان شنات إدوش دور شرنا ألا أتحان دينا مارخ قابلش تندرا ويا عرفات دي هودي دوخوش أتعرفات دينا مارخ قابلش هقل يالورو ألا فايمار ديسن حديث دور شين شرق إنواش جاتش ديش أتعرفات دينا دو حجيز عبوش بلوي بصو بجر يجري بريجي شكيك حلا إبنا ساعتشكا دعناش ديش بويخوش تير دعناش قوبل در إش ديلي بيوخش ويل لازم ملخ الدستول هما حق أديش ونخشى قام بصل دنيان شو قام ونخشى شو وحق ملخ الدستول هما وديخ ملخ الدستول هما وحق أديش قهي قديش دادو إذا الحجة بتا عرفت ده إذا إسول دادو إذا إسول داد حدا الشل تاعها أذول حجة بتي قد عد عدولش غربان دين وشدو غربان دين غربا وين ما خارا بصل دنيا ها دش عبادته عبادة دو خزنية صنعه سموية شمادو دار إبراهيم بايمارة زنشا شيك أنتن أرس حقا أل إبراهيم بايمارة صورت دعاخواتين دار أسبلغخا يصبن شركابالنا إك الحراء وقش إد حدوال دي دول يغرب الأرس حقا إدوق عبادة دو إذا تندير إذا هزول حجة بيت شوحدو حالخار قده دي أو دينا مالبوز لاما سانخلص ومزبح أتبلغن خزنية صنج أو سموياييش جمعشي أتو بلچو غرب تدوش آتاويش أس غرب ديريخ سموق أدوش أس عبادتيخ خل ديش دو بسولش نيخ پرازنك دو شي پرازنك دو بسولش نيخ دينيح دينيح پرازنك دو إذا إي غرب شي حقها لامز دولش شي حق عبادت دولش شي حق لردش ديكي دزي دولش همش دولش مر دستر عيد غربان عيد ال تندرا ويا مسرا خزنه سنچ او سمو ييش بوت بو هر زول حج بوت شا تند تن حق اشتغح ويا دوزچ ديك دو الخيش دلوما حق دو ويا دال مقلحه تن سمو ييري ويا دال مقلحه زول حج بت حل هر دين وشكح عمل عبادة صودو الغيش قاح وقردوية دا مغلا عرفات دين ناسا مويريوية دا مغلا حتى حتى دوش دوش الغربس ناسا مويريوية حومي بصل بجري جري ستح في رداشا ليلة وخان شقية لشو عدك والمارش عال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا.

ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصيكم نفسي العاصية بتقوى الله أطيعوا الله رحمكم الله أقد سلطة دين وجري أقر على سيديه يديشه Шуга весят дос дела хирас, дали дел ялчане мута хилерс, дали дел ялчане мута хул шверга, дюния на дек ил хируиза, эхирта халава дек ил хируиза, дал дек ил дойлвай, ах дал Куран чабо, бисмилла рахман рахим, я айю аллазина аману таку ла хакка тукати ва ла таму тунна илла ва антум муслимун, ай иман делин бусул нах, шу дела хирил хир хак мадду, шу дала нема лойла бусул ниш долуш бия, Вой даллац, воин чуах самялду, бусулба долуш, иман чуах долуш, дейл цахвяш долуш, тадагдиеш, дувая, акт эхалер, дуаш, паймар, алла, алейсалату вассалам, ман ахиру калами, ла ила илла ла, дахал аль-жанна, шиет эхалер, дюнянчур, дакэлагли, ши багар, ши маттир, хадолш, дуаш, ла ила илла ла, хилларг, иза ялсмани гуру, алла, паймар, алейсалату вассалам, Илла Иллаха Иллала Бошнул Дештях Чакдол Дизвая Ивай Багах Бошилар Иза Шаде Качуяц Такша Цаволшул Вай Цау Бош Вай Тюешал Дешволшул Вай Тиешдолу Цабе Ваволшул Аллах Дала Диебог Дартяха Дал Мадиебог Дитартях Хилбеш Бусулнах Бисмилла Рахман Рахим إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة دا القرآن شعبوخ شاول شخيل بولش بولناخ تخديل تساولش بول الله وختديل أولش بولش بولناخ تسولت يح ديل دينيع نسلوش Дал мутах болш, дал дия болг дадиаш, дал дит болг дита дуч болш болнах, ишь мунш бул, вай дук ишь, алхамдулилла, вай хубох, вай тиеш долш шахадат далваш, ах маттас муколло дияш, дагах тиеш долш, Аллах цаотр, кидел оци, хуш дувай, бусул дувай, ах дюниян чуа дукку кэнниш, ду дал дюния квэлчани, дейл цацавиаш, шейни шейни, тулгах, дечках, Кидал шумнах, ах, дели бубош, керснал деш, дакки кинуаш лиетуаш, тагана, дюниян чуасанах, ву мя'мя'нях, дал ваэтин пайгмар Иса, дел салам хилсен, и дел бубош, ах, дел кант бубош, киеч кепар, бесир тилнах буэйна, тха бусулбнага, тха дел цауолш, вол Аллах дел бубовой, сумма стакаму, султя нислуш, дукой дал мула, нислуш, Султя дел дин стабиош волшнагана тата наззалу алейхиму лмалайкату. Малик штедисво от бусубшнаган. Балар гергах бусубшнех садол чхенах. Бусубшнаган кашчуах. Так гаутин чхенах вай махшар арах. Алла тахафу ва ла тахзану варилах. Гайгни махил хукира макирху. Так ходавел чултях. Дюниян чуах хухир дутия садюзулу хулилвар дутия. Масса дас кастин дас нанс ве дюзун сагат док дал ишкалин ду адам ючун худиду тиецар ака кидол чуман далиелар тиях худиду тиецар бош сагат тиеш хакира макир гайгни макир хай дюзул хак я макир хай хак я макир сва хукир ду тие бош он делч он бош ве макир ходел диня нисвел волдер ака ходел цаквин от дал ма бош нисвел волдер ве ка боксар гайгни макир лакира макир лах وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون قابوشنا دالشن وعدين خيريو اليولشول يلسمنينز قابوشن لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم تاقبوغت مليكش قابوغويق تاق يلسمنينز قابوغون سأمغتي غيغني مغيل اوز يلسمنين چواح تاح بعرقن جنا دوش تاح لرقن خزنا دوش Ахан хун дагди ана дочь, ах ойлина дочь кепар нямач хирдуун, ну кирьета ми волч, коммерч волч волч, делир хошул хирдуун дал гяш дирдуун бохуш, вай каниш дох маликш. Ах ялсмане чуах кетчинаша,
دال وإن أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا على قلبي خطر من بشر تأقى فأمر بو عليه الصلاة والسلام دال بوغ أل يلس من يتراح شي دكخل بوش بو ليشنا كياتش نشا تأثان جنا دوش لول تير بعركش جنا دوش لول هم كياتش نشا تأثان لركش خزا دوش لول هم كياتش نشا تأثان دقا دي أن دوش لول هم كياتش نشا بوغ وجري دال وي دل قوالين دوي كزيك زاما يلا دنيا نتراح چق دولش دوی دلیر حدیق نه دوی دلیر دادیار زیش دوی هو دنیا انشا هر دنیا وی زیق ولی نیول شلو دال تمیدی هر هک مید نه هورمو هدوتیش هدوتی الله دال زیش دوی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا شا و با دال شدین خلر شدین دوی شن چو سقلی دنیا انشا قلین شن داخل دلگ شون ولر دلگ شو دلیو چوک شا و بو دال اش دلو شا شو زیر هم ملوخ چو دک عملیاتی اش حج ملوخ چو دک عبادت دوتی اش حج دال اش اثمان قوالین دو قوی دنیا انچو ها لوزیه سنقیر مشبایه تاقا حین ملوک الدعلی قوالین واتس و دال زی قوالین دو بو وی زی بو کدو اسپتات ده پرویرکی وین یشوی وین دیل و پرویرکی یشو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنما إلينا لا ترجعون تأقبوا دالا تأميتيشون شا شو بيكشن قلن دو ميتيشون دنيان شو بو دالا شا شيك شو ديار دوار دات ميتشون خطر دياش بيك بوكش بو دالا تغن رزبان دندو حيا على الصلاة بوكش هر شيء المالي قيقش دوغع مؤذن وآدم إخزاخش مؤذن خزاخش حدول دال فرض دین تدلین دوش دل کرنه تبیه دوش دل شیرک عتبیه دوش دلش دل فرض روزبان لامازیه دویل باعث و بسول نخ بارش نگی زودری شاید آیه شاید پیش حلقه آقا شاید سیسکلیش سیسکلی این مات شو ات صخ چه باشه هوتان ایچرات ای حر شا کفیه چه ات سیاه سیسکلیات سنتیش همو آقا مثلا باوی زودری شاید چه آیه بارش نخ حدیل باخ حيث آر والدو بالكونت اول آر حجو اتسنتري والبول بلي الشورت نهبوك دال حدول حيا على الصلاة بوش قوي قيوش مؤذن والش شا فرزين تأذلين دولش دول هماني حدول بوخ ادويت اغدال ثم استقامو ديل سلسة ديل الله ديلو اولش سلط يعني نسلوش بولش بول نهبو دال خاستينش نسلوش اكملو دال دي بوخ دياش دال ما دي بوخ دوش حدال دیه باش دل پی دلش دل پی بی دوش لامز حد لرت علامز دیاش نگرش آق نیست لش خلی آق ات ادیش دوش دل ملیکش تن تت نزول عليهم الملائكة تو باش دل قرآن چو عدال ملیکش تدیسان قا وقت سر غیر نیا مخیل سینگت میا مخیل قیرا مخیر آل سر باش شو آق خلی تیه استق سدیدا ایولا میل ولا ویحن گرگر ایولا مثلا دل بوق دیاش واچ ولسک ادال دل ملکش قا بوق شو قط سخولی تاق بوسل با مویز دل عیس تگوکیس بوسل با مویز بوسل بوات آلی شات وها بیش شما حنا بوسل شیع واچن لبایچن بوسل بوات آل بوسل تگو دل سعی اش پیام

بقوا يشوك أما عيسو إس هو يدخان دو دولش قيمة تيناح ميزان تيارز راح ديكنش ونش أوش خيرا ديكنش كز خير دوكسن هون خير دو دالت أدلين دولش الفرزة رزب من ترك سلاسة جمع انتهى وننتبع الله على قلبي بوق بيومر عليه الصلاة والسلام رزب لامز بيحكز لو يوش تاقا تسوى اواجيتين بريشنا يوش قو رزب لامز ديتين والش والستقى تن دقت مغور تعدو دالة هذا منافق هر حين يخ منافق وقالي دقت مغور تعدو بوقتن دالر دولوا عندهم دويس تاقا تخيل دايبو خيل دايبو وخشو عاش شيء دوزولي حول عن كانت حق يا قان قيمة الدين دال خطر دوش سيوغ حون حين دق أدو حول عز رزني ولا دقو ساعات وشوح تاق حالتي عا واحتي عا أجماني شيء بريسداني شيء سديز يزهم شيء أتسيز حين إخن دولش دول مجدك شوح حين عبادة الدين صحتي عمال دق عين شيء أروي روحو ال شيء دوزولي تسأولش شادي شاني شيء دوزولو هو اللي اللي شيء بيبو دوش ناقل قوين دالر دولوي دايوس حنق أول ال شيء دايوس يلس مني غروات الله بايمر عليه الصلاة والسلام شيء دوزولو شيء كيك على يولشلو تاق جنسكي بولو هو اللي اللي شيء بيدع تغيج إيش دوخرت زودري تأرمت ال شيء بيدع تغيج إزودري إنستغرام شو خوشين تار أشوا خبر شديتشي تاق أشوا وستبلين شديتشي بيه دع تغيتش تاق إنستغرام أول شل همان شوا سأوكر إنستغرام يوم شتيا أوكر كيز جوز اللي جو سمسلا أوكر نيجرام أتني وسو بريمان أشوا سون أشوا جوش دل همش دوغ يد خا حجر قربا تعدلا نخشي زود بيرش نخشي حي قوما حي حي تاق بوسل با يجري أشوا تليلوش دل همش قيتش قوما بولش بول ناق إل همشي أزواج مات همشي أزواج دايوس أول مسألة إتوا يخو شاح إنستغرام تواو إنترنت تواو يومش ليلوش عيس يومش ليلوش يخو شاح يرزن إن أري الأورمش كل يولي الليل شو يخو شاح إذود بيرش سنت يا أقبال بوش رونا دوشنا يوال شو استجاق إي أول بايمر عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة دايوس ألق يلسمني غروات إسلام أز دويل سو مارنش قابيل سو أما شيء شاجوا بلوشول شيء كيوك على يولشول تاق زودري جنسكي بولغ بيدع تغيتش ريو نستيوتش والشول ستاق يلس من غروات سالق دالر دويلوي تاق وي بوغرغ زودري كوتش دغوي وي تسول حلق بوغرغ حيا على الصلاة حيا على الفلاة لا مزي حدول بوغ تو مسلا اتو اور كوارت دع بيرزوي مؤذنو يو ارو اور كوارت دع بيرزوي حيا على الفلاح ديق الخلرية شو يلس مني دغرية شو ديق الخلرية حدول هوك مجدك شو لا مزي بوغ اقا اي بوغش لاتش ها سم بال باسريم سوك قيق شواسر بوغش انيك دوش دوس قي وي قيق شواسريم ايلرية وج ايلرية دين تي عذابر شرخ دال لردويل وي ديل دين تي ها انيك دوش دي سرخ دين اغلات زابر شرخ مول نغلات دقو دوس انيك دوش مول نو دي بوغ دي سو ليلوش نك مدي ايلرية هر وجي وجي دق دوخش اي دوت شنخ دين تي عذابر شرخ دال لردويل وي اقا هنا عدين قان امول شاره قيّة شار شو لا دق ديل حقوتر ديل تعرف دق يوتر جش لي داس أقصان دال وبوخ قرق ملشق حرم دال حرم دين قرق ملشو يتسو ملش أو ديل تعرف شيء غرخ دال حرم دين قليل أو شوقيس أق إيش دال لر دولة وجري وين ما خارة وين دبيوش بول غربان بوت زل حجة بوتة أق مفتية وحليل وشيل شو الكالندار سه الكالندار مكة مكة يو مكة المكرمة تاق تون سيغا سان حيوغ شوي دين واش تغن بخي أولغ ذو الحجة ددوينا إتول ذو الحجة ديناح قاري دخل سردا تاق أوز ديناح يلخ صح دالشي أوز خيني والشو عورنا يلخ صح دالشي عيد لامز ديحك نيت تقوي مخكع مسنعا تاق دال القرآن شعبو بسم الله الرحمن الرحيم فصلي لربك وانحر حي الله دال لامز ديلاح سلطة غربة ديلاح اللق دال غربة أرس حق لاح لامز عيد لامز دين سلطة بي غربة أرس حق شدات عيد لامز دلي غرب ديش دات خن يولي لياتن عيد لامز ديت سلطة غربة أرس حق اللق إذا أس دين آخر دو پیغمبر عليه الصلاة والسلام تا أدم دات بوخ شرچوح دين نوشلاح عرفت دينا چولا دقوخ دال جو

0: نصف حقيقة الإيمان لويلوين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم آمين.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

دخبالش الله وذي سيلا وشوج الله دالة شقيه تمساني بيركتي دول هر دين وشا وز عرفة دينا تولت عد إدوش بسم نه كورتا دزوغ دوشتوج غربن عيدنا دال شاريز وش كيبر توفيق لويلوين مسيري مرغ نشا عرفة دينا قوبن دول دال مسيري قوبن دول هو دين وشكا مرنش قوبشا دقا نه بسم نه دال تير مرخنا دال ديكنس بيقام بويل دال دوعن جوب لويل دال ويقوم شاريز وشنيق تيحا برچ أغ بويل يلشن أمة صلى الله عليه وسلم دال برچ أغ بويل الله

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته